0: مليونين ومئتي ألف برميل فقط، بعد أن كان يعبر المضيق يوميا قبل الحرب أكثر من 20 مليون برميل من النفط.
1: 目前美伊之间的双封锁博弈仍在激化。